انت يا حرم بيطيرم يمين بونيم ومغيرار وسلع عزرام فني شوخين معونيم ومين بيشع بغمر يشع راحوا فحاد مئاسونيم الناشي عيشي مخايو دعين

أشير يا مر لفانا من إقرائم هم رحيم ويرحيم أبا البنيم لخا أدوناها صدقة ليلانو بوجد أبنيم من نتعنين ومن نمر من ندبر ومن نصدق فسادر أخين من حقورا ונשוב אליך כי ימינך ושותה שווים

بحنون من لفنيخ ملكين وقاملت شفينو شمعت في الله شمعت حنان يا ابو الي غاروخوت هني شمالخ بقوف باولاخ هني شمالخ بقوف

لشعب ريح دعني الحزكي وبحالوتو دعني اليونان بمعيها الدنغا دعني لخانا يمشي المعزرة بمعزرة بغوة النور يقيد التان دعني